0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأرب والأجام وإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا ربي شرفا وكرما ومحابة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله لا إله معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام حج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها ما كان ركعتين من الظهر فإذا سيد الخطيب على المنبر فلا يتكلم عن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله
1: الحمد لله الحمد لله العلام الغيوب غافر الذنب وقابل التوبة بمن يتوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بها الظلمات الذنوب وأشهد أن سيدنا

0: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواج وذرية أجمعين، وأرضى الله مع الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصل جميع الولاة المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأحل الكفرة والمشركين، وأحل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام الله أدام مدام التشمات والأرض، سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة، أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر ربي أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

اللهم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Allahumma antas salam antas salam ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata la salam tabaraka rabbana wa ta'ala jazzal jalali wal ikram. Allahumma la fani alima afaita wa la mu'ti alima mana'ta wa la rahabani wa qadwaita wa la yinufa'u jazzal kajal. Allahumma a'in ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatik إلهنا يا ربنا سبحان الله ونمس سبحان الله وبحمد الله من الشكر أبدا الحمد لله الحمد لله بالعالمين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجركم الله الفاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين